0: شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: استنى دايو لحظة واوا بيشو بيشو واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الساعة
6: Do you have a room?
7: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجين لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجارة أنا الآتية الماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

خلاص هو للموت مولود جديد، فلذا يحب ابناءه كي يحب. يستحيل ان اشتاق ابدا يشقى قليلا كل عبداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال ان يقطع من الصلب نفس الاساور. ولذا سيتفق الوسيط انه جرس مغاير، غور كبير في قلبي يتسع يتسع ويضيق يتسع يضيق. لا انام لانه ند مشاجر. لم اعد بعدي نقيا مثلما في الامس كنت قاصرا مهاجر قاصدا نهج الاكاسي. الوصف مركل للمتلقي السقف جحيم للمستلقي. الوصف مركل للمتلقي السقف جحيم للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجر صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا هنا خلف أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

تعذبني يا ابن الطلقاء إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله تعالى. لبيك يا نصر الله.

الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمذبحة، والدم انساب فوق الوشاح. المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني. أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة وشعاري الصباح.

مو ما كانت تطلع ضربة لذلك كانت تدخل في أضيق النظام وأبسط الأمور، ما دخلنا بشكل واسع، وبالتالي

نتخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر صوب الجنوب، الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته، إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها، تصفي الماء تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.

للأمانة. لكتابات الرجال وعهدة الشهداء أننا لن نعترف بإسرائيل.